0: tergida Imam Rabi, tidak Imam Mulut membuat seseorang menjadi kebal dan kesalahan dan berjasa selama-lamanya.
1: Ikhwan fitil, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir, terkait harindang Adri Samanda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Dan ilmiah dan berhikmah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhlan dan keistiqomahan. Nah, harapnya untuk pagi hari ini kita cukup pada medin. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن مدت بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف نجدكم في محاضرة علمية kita dengan metode komparasi sebagai sebab majul besar kita bandingkan hadap yang sama menekah hakikat fitnah habhari dengan pola-pola penyimpang dari lainnya. Langkah ini kita tempuh wahai ikhwah tidak lain menjaga kerunian sunnah dan menjaga ahli sunnah dari berbagai tuan serta seruan-seruan misal.

menjaga keluarga kita, dan menyelamatkan kita dari berbagai serun yang menyimpang. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يهنس تقوب كلي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر المسلمين والمسلمات اخواني في الدين واخواتي في الله وحياني رحمكم الله. ان نمت بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. تلجدن سيسي محاضرة علمية كتا dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Dzulqarnain terhadap Hizbi

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوان في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحم الله. دينا متأل بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلا جدتاً في محاضرة المياه كلا إن المتوي قبراسي سبساقنا جول بركتا بدينكن لها أجر إن قوزارة menekar hikat fitnah Abu Harith dengan pola-pola pembangunan da'i lainnya. Langkah ini kita tepuluh itu tidak lain dari menjaga kebenaran sunnah dan mementai as-sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan mesan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk sentiasa ikhlas dan istiqamah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Khawifidin rahimu rahimahumullah. Tiga poin komparasi sebelumnya, ada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi kelima ini. Akhari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abu Harith terhadap Hizbi Ikhwani dan hubungan tingkat kepercayaan Zulkarnain terhadap Hizbi Sururi. Kita mulai dengan Zulkarnain. Sudah sempat kita singgung dari sebelumnya bahwa dahulu sebelum Zulkarnain hadir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun mendapatkan jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawas. Kita pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditakdir duduk bersama, jalan bersama atau menjadikan Yazid Jawas sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya. Dan Abu Harith, bagaimana kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendirinya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid bin Salamah

حتى للتبقين ما يخي صنع. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله، إن مبتكن هو تركيزا أبو حاري دين في جو حزب إخواني إن سودا سمت إبرتيكا دلما دابتيان دي ترهاد حزب إخواني تسود تبدا دان ذكرين بمدي حجر إذا كان دينار لو ترنطا ذكرين جريكان حزب جواز ساقي وحيطة سبين أمان apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara resesi rumah tangga. Ibadah ikhwah salviyun. Ikhlasnya kepada para pengib Abul Harith yang terpidana, hendaklah kalian ser. Hendaklah kalian dahar. Itu berkaitan terjadi dengan perkara yang ringan. Saya akan bisa dengan ucapan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.
1: فنالت أصابعه بللا، ketika sampai pada dasar tempat ya dagangan itu, makanan tumpukan yang di atas ini kering, sampai di bawah beliau merasakan ada agak basah, lembab.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله نحمده ونستعينه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحد وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما فإن أصدق الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال نار. الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم. Pada kesempatan محاضره kali ini, alhamdulillah kembali bersama dan seksama melanjutkan penyampaian materi kita.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagaimana judul besar kita, bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh, ayuhal ikhwah, tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya, pada sesi sebelumnya, telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan, tingkat kepercayaan Abul Harith